اكشن. حياة سعيدة شوية شوية، انت حلوة يا حبيبتي كومو، شو اسمها طيب؟ انا عمسة مسمية، هذا بيزنس هذا بليجر، نحن سلا السيارة جيمس.